0: أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: 54.5 FM.

وختاما نسأل الله القدير أن يخلص أعمالنا ويعلي مراتبنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وإلى أن نلقاكم في إصدار جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علما بأن حقوق الطبع والتوزيع في المملكة والخليج محفوظة لدى تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، رقم الهاتف 84 2 8 4 4 1.

اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين في كل مكان، بقوتك وعزتك.

فأجبت وتوكل عليك فكفيت واستنصرك فنصرته واستجار بك فأجرته واستغفرك.

جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم واجعلنا وإياهم هداة مهتدين برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

0: ونحن على ذلك من الشاهدين.
1: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا

0: محمد بحرمة القرآن.
1: آمين.
0: يا رحيم يا رحمن.
1: آمين.
0: يا رحيم يا رحمن.
1: آمين.
0: يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: آمين.
0: ببركة القرآن العظيم.
1: آمين.
0: وبحرمة

0: حلاوة
1: آمين
0: وبكل كلمة كرامة
1: آمين
0: وبكل آية سعادة
1: آمين
0: وبكل سورة سلامة
1: آمين
0: وبكل جزء جزاء
1: آمين
0: اللهم ارزقنا القناعة
1: آمين
0: اللهم حب

0: وكربته
1: آمين
0: والقبر وغمته
1: آمين
0: والصراط وزلته
1: آمين
0: ويوم القيامة وروعته
1: آمين
0: اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته
1: آمين
0: والقبر وغمته
1: آمين
0: والقبر وغمته
1: آمين
0: والصراط

بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا